0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan ikuti kajian ilmiah disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Kajian yang beliau sampaikan dari Masjid Al-Barakah dengan bahasan tema sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat, dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah. Kita ikuti dan simak, semoga bermanfaat.
2: Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha innallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحييكم معشر الحضور الكرام رحمني الله وإياكم وفقني وإياكم لما يحب ويرضى إذ نجتمع على مائدة العلم وهي خير مائدة اجتمع عليها مجتمعون وإذ نشكر الله تعالى على تيسير الوصول إليكم فإننا كذلك نشكر هذه البلاد حكومة وشعبا على تيسير هذا اللقاء وكثير من اللقاءات العلمية والعلم أو لا يزال الناس بخير ما بث العلم فيهم فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Setelah Syekh memulai kalimat beliau dengan khutbatul hajah, membaca tiga ayat, kemudian menyebutkan hadis yang sering kita dengar, lalu beliau mengatakan, kita ucapkan selamat kepada antum para hadirin, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada aku dan kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk segala kebaikan dan yang Allah ridai. Kita diberi kemudahan Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dalam hidangan ilmu. Dan ini merupakan hidangan yang paling baik untuk dijadikan sebuah perkumpulan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dimudahkan untuk sampai di depan kita semua. Dan kita juga berterima kasih kepada negeri ini, para pemimpin dan juga semua rakyatnya yang telah memudahkan pertemuan ini secara khusus dan berbagai pertemuan ilmiah lainnya. Semua orang masih selalu dalam keadaan baik selama mereka selalu hidup dengan ilmu.
2: Inna unwana hadhihi al-kalimah hiya wasail تحقيق أمن البلاد واستقرارها فإن تأمين البلاد والبحث عن استقرارها مطلب عظيم من مطالب الأمم كلها فكل أمة تطلب لبلادها أمنها لتستقر لأنه لا استقرار بدون أمن فلذلك اخترنا لكم هذا الموضوع بحسب طلب بعض أساتذتكم جزاهم الله خيرا، لأنه في حقيقة أمره شيء عظيم إذا تحقق فيه الإنسان.
3: Judul dari pertemuan dan kajian kita kali ini adalah Wasail Tahqiqil Amni Bilad. Kita akan menyebutkan beberapa faktor yang dapat merealisasikan sebuah keamanan dalam negeri dan juga terciptanya keamanan dan stabilitas negara. Keamanan dari satu negeri merupakan sebuah cita-cita yang dituntut oleh semua kalangan. Setiap umat berupaya untuk meraihnya, karena seseorang tidak bakal mendapatkan kondisi yang stabil kecuali dengan rasa aman itu. Dan judul ini merupakan usulan dari sebagian asatidzah dan para penuntut ilmu jazahumullah khairan, dan ini merupakan pembahasan yang sangat istimewa.
2: Inna ba'd al-bilad al-islamiyah كانت تعيش عيشة في بلادهم ينقصها الأمن. من هذه البلاد ما سمعناه من بعض شيوخنا في بلاد المملكة العربية السعودية، يقول بعض كبار علمائها: عشنا وقتا كنا نخرج نصلي صلاة التراويح وكل واحد منا معه بندقية يحمي بها نفسه، إذ لا يأمن أن يكون الناس يصلون صلاة التراويح فيهجم عليهم عدو. ونحن الآن كما ترون اليوم الحمد لله يخرج المرء من بيته لصلاة الفجر بالسحر أو صلاة العشاء بالليل أو في أي وقت من الأوقات ليس معه أي سلاح يحتمي به، ويصلي ويرجع. وأنتم أتيتم اليوم تركتم زوجاتكم وأولادكم في البيت، وأنتم آمنون أن ترجعوا إن شاء الله إليها وهم آمنون. هذه نعمة عظيمة، وبعض الناس إذا تعودوا النعمة لا يكادون يذكرونها.
3: Sebagian negara kaum muslimin betul-betul merasakan sebuah kondisi yang keamanannya minim. Sebagian negara, kita mendengar dari beberapa masyayikh kita di Arab Saudi, ketika mereka bercerita tentang kondisi keamanan negara. Sebagian kami ketika keluar untuk melaksanakan sholat tarawih harus membawa senapan, karena bisa jadi tidak aman ketika dia keluar ada musuh yang mengintai. Dan kini, di negara ini, kita dengan mudahnya keluar dari rumah, melaksanakan

0: والمطلب الثاني الرزق، مطلبان عظيمان لكل الشعوب. ولذلك كل دولة لديها وزارة الدفاع لتأمين البلاد، ولديها وزارة الاقتصاد لتأمين الرزق للعباد.
1: Tuntutan semua tatanan masyarakat negara, semuanya ada dua. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, sumber makanan dan rizki. Ini merupakan dua poin dan paling penting yang dibutuhkan di semua negara. Maka kalau kita perhatikan, semua negara memiliki kementerian pertahanan untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya. Yang kedua, memiliki kementerian ekonomi untuk menjamin kestabilitas ekonominya.
0: Laqad safara Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam min biladi Syam ila Makkah. Wa lam yakun fi Makkah yawma idzin la anis wala ahad. سافر إلى مكة بزوجته، هناك هاجر بأمر من الله عز وجل، وترك هاجرا وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في تلك البلاد ولا أحد فيها، توكلا على الله، لأن الله أمره بذلك، وتربية له، تربية منه لزوجته على التوكل على الله، إذ الله هو الذي يؤمن وهو الذي يرزق. ثم دعا تلك الدعوة لما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فتأملوا، هذه الدعوة شملت المطلبين العظيمين، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، الآية الأولى في سورة البقرة، وهذه من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم، هذا هو، من الثمرات لعلهم يشكرون. فتأملوا، دعا في الأول بالأمن، اجعل هذا البلد آمنا، وفي الأخير ذكر بأنه ترك أهله بواد غير ذي زرع، لا زرع في مكة. لذلك مكة اشتهرت بالتجارة فيما بعد لما سكنها الناس، كما اشتهرت المدينة بالزرع. المدينة أرض حرث وزرع، ومكة أرض تجارة. لكن الشاهد أن الله تبارك وتعالى كان قد آتى مكة من الثمرات ما لا يوجد عند غيرها من الله تبارك وتعالى، أرض غير ذي زرع. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين المطلبين أيضا.
1: نبي الله إبراهيم kekasih الله عز وجل سفر dari negara Syam menuju negara Mekah yang tidak ada siapapun di sana dan tidak ada apa-apa. Beliau dengan perintah Allah bersama istrinya Hajar, kemudian meninggalkan istrinya tersebut dengan anaknya Ismail di tempat yang tidak ada siapapun di sana karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajaran untuk diri beliau dan juga sebagai pendidikan beliau kepada istrinya agar selalu tawakal kepada Allah ketika perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa Allah adalah yang memberikan rasa aman dan memberikan rizki. Lalu beliau berdoa dengan dua doa. Yang satu di surat Al-Baqarah, yang satu di surat Ibrahim. Di surat Al-Baqarah Allah menyatakan: Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum. Dikatakan, ya Rabb, jadikan tempat ini sebagai tempat yang

0: berjaga di kuburan. Siapa tahu memang ada orang-orang yang ingin merusak jasadnya, kemudian dikuburkan kembali jasad ini. Tapi ternyata keesokan harinya kembali jasad itu tercampakkan keluar setelah dikubur tadi malam. Lalu mereka masih mengatakan, kayaknya anak-anak kecil itu tertidur. Sekarang kita akan jaga sendiri jasad itu. Sehingga mereka akhirnya berjaga di kuburan. Setelah mereka akhirnya menguburkan untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Akan tapi ternyata keesokan harinya kembali jasad itu keluar. Dan mereka baru sadar, ini mesti sesuatu yang Allah sudah atur. Apa sebabnya, kenapa sampai jasad itu tidak diterima oleh tanah?
1: طيب ما السبب الذي من أجله أخرجت الأرض هذا الميت وهو مسلم وكم من ميت دفن وهو غير مسلم ولم تخرج الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الأرض لا تقبل من هو شر من هذا الرجل ولكن الله أراد أن يريكم حرمة تعظيم لا إله إلا الله ولكن الله أراد أن يعلمكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله فاحذر يا مسلم أن تعتدي على أخيك وفي قلبه كلمة التوحيد وتظن أنك تجاهده في سبيل الله وتقتل أخاك وتعمل أشياء مخالفة وتأتي في بلد مسلم كهذا البلد بسيارات مفخخة وتفجرها زعما منك أنك تجاهد في سبيل الله وتحمل السلاح على جارك المسلم لمجرد أنه شرطي أو عسكري وتقول أجاهد في سبيل الله وأجاهد الطواغيت. احذر من هذا، كلمة لا إله إلا الله عظيمة جدا، والله ولي التوفيق.
0: Apa sebabnya kenapa jasad tadi akhirnya dicampakkan dan ditolak oleh tanah? Dia seorang muslim. Betapa banyak jasad orang kafir tidak ditolak oleh tanah. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal bukan tidak menerima jasad orang muslim ini. Akan tetapi Allah Azza wa Jal ingin menjelaskan betapa terhormatnya kata-kata la ilaha illallah. Ketika sudah diucapkan lalu diterjang oleh orang tersebut, maka berhati-hatilah kaum muslimin untuk menyalah dan menyakiti sesama kaum muslimin. Ketika dalam hati seorang muslim adalah la ilaha illallah, maka harus dihormati. Jangan sampai ada seorang dengan mudahnya menyalahkan, menyakiti, bahkan mengkafirkan. Dia datang di tengah negara kaum muslimin dengan dakwah atau pengakuan dan klaim jihad, sampai akhirnya dia sengaja membawa bom, dia meledakkan diri dengan alasan memerangi orang kafir, dengan alasan dia memerangi atau ingin menegakkan jihad, sampai membunuh seorang tenaga militer atau polisi dalam rangka untuk menegakkan jihad. Ini merupakan salah satu penegasan bahwa la ilaha illallah sangat agung sekali. Allah menghargainya dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi taufik.
1: هذا بالنسبة للأمن الخاص أي لكل فرد تؤمن أخاك المسلم. هناك أمن عام يجب عليك أيضا أن تراعيه. ما هو؟ قال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بذلك، أي أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه نهى أن تقاتل الحاكم المسلم ولو كان مقصرا في العدل ما دام مسلما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم، أي خيار حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يصلون عليكم، أي تدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم شدة ظلمهم. قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. فتأملوا هذا جيدا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة

0: أنفسهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن إذا قال لهم أحد انهى عن منكر الحكام حاربهم وقاتلهم قال لا. فإذا قال لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، والسبب بذلك سنشرحه إن شاء الله.
1: Baik, tadi yang kita jelaskan adalah rasa aman untuk masing-masing individu. Dan di sana ada pembahasan lain, yaitu keamanan bersama. Para ulama mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi kita harus paham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memberontak dan memerangi pemerintah kaum muslimin meskipun mereka memiliki banyak kekurangan selama mereka adalah seorang yang muslim. Dalam hadis dikatakan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna lakum wa tusalluna alahum. Di antara pemimpin-pemimpin kalian yang baik adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa inna min syirari a'immatikum, pemerintah yang jelek adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, pemerintah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ingatlah, jika ada di antara pemerintah yang melakukan kemaksiatan, hendaklah di antara kalian membenci dan tidak menyukai kemaksiatannya. Akan tapi jangan sampai dia melepas ketaatan dan melakukan pemberontakan. Apabila ada orang yang menjelaskan, pemerintah kita banyak kekurangannya, ayo kita sadarkan dan kita perangi mereka, kita katakan tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Sebabnya akan kita sebutkan setelah ini.
0: Tayyib su'ali ilaikum ma'asyar al-hudhuril kiram rahimani Allah wa iyyakum. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال الحكام الظلمة من المسلمين؟ مع أن النهي عن المنكر مطلوب. من الذي يجيبنا؟ بارك الله فيكم.
1: Ya, aku ingin memberikan pertanyaan kepada antum semua. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi para penguasa kita? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sebuah kesalahan dan memerintahkan kita untuk nahyul mungkar atau menghalangi sebuah kemungkaran. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi para penguasa?
0: Fadhlan.
1: Dar anil mafsadil akbar. دار أن المفسدة الأكبر.
0: نعم، دار لمفسدة أكبر. جواب الأخ صحيح، لكن نريد التفصيل لأن هذا كلام عام. أعطيه جوابي حتى.
1: طيب، ini tadi jawabannya adalah tadi الأخ mengatakan untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau menghindari madarat yang lebih besar. Kata beliau jawabannya benar. Cuman kita ingin yang lebih rinci karena jawaban antum masih global. Ada lagi yang jawab?
0: Akhir Karim. Tafadhal.
1: Kenapa? Karena lam yazal yusalli. Karena al-amir lam yazal yusalli.
0: لأن الأمير يصلي. طيب هذا في حفظه هو، لكن نحن نريد كلاما عن مصلحة عامة. هذه مصلحة خاصة له هو حاكم، لكن نريد شيئا عن مصلحة عامة. جوابكم كله صحيح، لكن نريد جواب أن يكون شاملا.
1: Ya, beliau mengatakan jawaban akh tadi karena pemerintah kita masih salat. Beliau mengatakan betul, itu jawabannya benar seperti jawaban sebelumnya benar. Akan tapi kalau dia salat maka maslahatnya untuk pemimpin itu sendiri. Ana ingin jawaban yang maslahatnya kembali ke kita semuanya. Jawaban yang lengkap. لأن الأمير يضمن الأمن لرعيته.
0: نعم هذا الذي نريده. جزاك الله خيرا وجزا الإخوة كلهم بارك الله فيكم الذين أجابوا. هذا الجواب صحيح، هذا الذي نريده، لأنه له علاقة بمحاضرتنا. فإن قتال الأمير، قتال مسلمين لأميرهم، يذهب بالأمن، وإذا ذهب الأمن عن البلاد دخل الشعب في ماذا؟ في رعب وفزع، ويقتل البريء بسبب المجرم، ويدخل الناس في حرب أهلية فيما بينهم، فيرفع الأمن البلاد. نحن كلامنا عن تحقيق الأمن. فكان من السياسة النبوية الرشيدة التي لا توجد أبدا في السياسات الأخرى، مهما كان هؤلاء السياسيون محنكين أقوياء في مادتهم، لم يبلغوا هذه السياسة النبوية. فجميع الأمم تقول إذا ظلم الحكام قتلوا، وليس لهم إلا الثورة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تقاتله حفاظا على أمن الأمن العام. نعم.
1: Ya, jawaban dari akh yang terakhir, karena pemimpin yang akan memberikan rasa aman untuk masyarakat yang lain, dan beliau mengatakan inilah jawab yang ana inginkan, karena ini yang ada hubungannya dengan materi kita. Ya. Jadi disebutkan bahwa memerangi para penguasa muslim akan dapat menghilangkan rasa aman bersama. Ketika seorang memberontak, maka rakyat yang lain akan berada dalam kondisi yang tidak stabil. Bahkan ada orang-orang baik akan dibunuh gara-gara orang-orang yang salah, sehingga keamanan itu akan hilang. Maka di antara cara politik Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik, yang tidak ada sama sekali pada pembahasan politik para politikus, siapapun yang mereka membanggakan sekali dengan gaya mereka, mereka bahkan kebanyakan sepakat kalau ada penguasa yang zalim, diperangi saja, diselesaikan saja, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kalian perangi para penguasa untuk menjaga stabilitas keamanan bersama.
0: الآن وصلنا إلى نهاية هذه الكلمة، ما دام الوقت قد حان الحمد لله على توفيقه، فنكتفي بهذا حفاظا على وقتكم ووقت الإدارة التي رتبت هذا الترتيب الطيب. وننصح إخواننا في هذه البلاد، نقول لهم أنتم الحمد لله في أمن ورزقكم متوفر والحمد لله، فاحمدوا الله على هذه النعمة واحفظوها. لننتقل إن شاء الله تعالى إلى الإجابة عن بعض أسئلتكم، وفق الله الجميع للخير.
1: Kita sampai pada penghujung acara karena memang waktunya sudah sampai jam 11, untuk menjaga disiplin waktunya dan untuk sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para DKM, maka Al memberikan nasihat kepada para ikhwah, para penduduk negeri ini, agar antum semua berada dalam keadaan yang aman, rizki antum semuanya banyak, maka jagalah dan berusahalah untuk bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang, dan sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. طيب هنا سؤال، ما رأيكم فيما إذا حصل القرار مما يستجذب الاختلاس للأموال من قبل الحكام، وهذا لا يمكن أن يعني يناصحهم أحد إلا عن طريق التشهير، في هذا الزمان لا يتوصل أحد من الرعية لنصح الأئمة إلا بطريقة التشهير.
0: إيش قال في الاختلاس في الأول؟
1: الاختلاس الآن، القرار، القرارات الدولة، قرار في برنامج كذا، برنامج كذا، هذا يؤدي إلى كثرة الاختلاسات من قبل المسؤولين، يأخذون لمصالحهم الفردية، يأخذون من هنا أموال. هكذا.
0: ممكن
1: نقرأ الأسئلة.
0: سؤال بلغة القوم.
1: طيب. Ini ada pertanyaan, apabila ada kebijakan pemerintah yang rawan terjadinya korupsi, bagaimana sikap yang benar dalam menyikapinya? Muncul pemahaman, kalau tidak viral di medsos, tidak akan ditangani oleh pemerintah. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
0: Al-jawab barakallahu fikum. Anna hadha fi haqiqat al-amr halun aqli, fi aqli hadha sa'il. وأما الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى أمر عند نصح الحكام أن نذهب إليهم، وأذكر لكم آية وحديثا. الآية التي أريد أذكرها هي قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر الله نبيين كريمين بالذهاب إلى ولي الأمر لنصحه، وأمرهما أن يلينا القول. وأما الحديث فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. فهذا الحديث ينهاك أن تنصح ولي الأمر علانية، والحكمة في ذلك واضحة. وأن ولي الأمر إذا نصح علانية ركبه العناد، لأنه يعتبر هذا فضيحة ليس نصيحة. أنت لا تقبل أن تنصح أمام الناس، ستقول لمن نصحك: لماذا لم تأخذ بيدي فيما بيني وبينك وانصحني؟ فهذا التشهير في حقيقة الأمر لا يعالجه، يبقى الأمر هو بل يزيد، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق.
1: Ini jawaban beliau. Sebenarnya dalam pertanyaan itu seringkali disampaikan oleh orang yang dalam hatinya ada hasadnya kepada pemerintah. Ya. Di dalam dalil yang banyak disebutkan perintah ketika ingin menasihati seorang untuk menemui. Ini ada dalam dalil. Anda akan sebutkan satu ayat dan satu hadis. Ayat yang disebutkan adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi ke Fir'aun. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Wahai Musa dan Harun, pergi nasihati Fir'aun dan katakan dengan ucapan yang lembut, siapa tahu mereka akan menerima dan memperbaiki diri. Maka Allah perintahkan dua nabi ini untuk pergi menemui orang yang memang harus dinasihati dengan kata-kata yang lemah lembut. Kemudian hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi alaniatan, walakin liya'khudha biyadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa faqad adda alladhi 'alayhi lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin menasihati para pemimpin hendaklah dia ambil tangannya, diajak menyepi, disampaikan. Kalau diterima alhamdulillah itu adalah cita-citanya, tapi kalau tidak maka dia telah menggugurkan tanggung jawabnya. Dan memang hikmahnya jelas sekali. Orang yang di ingatkan dengan cara diviralkan, dia akan yakin itu bukan nasihat, tetapi itu adalah sebuah pelecehan. Maka dia pasti akan berusaha membela diri. Kita sendiri tidak akan terima kalau seandainya ada orang menasihati di depan umum. Bagaimana dengan mereka? Dan hakikatnya ini tidak menyelesaikan masalah. طيب هنا سؤال: ما الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد المسلمين؟
0: أنت فهم سؤال؟
1: والله ما أدري، يعني هو كثرة الأسئلة في هذا المعنى. البلاد هنا بلاد إسلام. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan negara Islam dan negaranya orang-orang Islam.
0: Al-jawab barakallahu fikum annahu anna hadha as-sa'il 'alahu yaqsid lana su'al fi haqq amrihi ghayr murakkab tarkiban sahihan la'alla yaqsid dar al-kufr dar al-islam bi-ikhtisar biladukum hadha baladun muslim alhamdulillah biladukum bilad indonesia baladun muslim والذي يقول إن البلاد التي يحكم فيها بغير القرآن والسنة لا تكون بلادا مسلمة مخطئ لأن أول مخطئ من جهتين الأول أن البلد المسلم لا يقال له بلد مسلم أو كافر بالنظر إلى أحكامه لا لكن ينظر إلى عامة الناس فإذا كان أكثر الناس مسلمين فهو بلد مسلم وإذا كان عامة الناس غير مسلم فهو بلد كافر ألا ترون بأن النجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا ثم أسلم فهل تحولت بلاد الحبشة هل قيل بلاد الحبشة إنها بلد مسلم بسبب أن حاكمها أسلم الجواب لا إذن فكون البلد مسلما لا علاقة له بالحاكم إنما هذا يرجع إلى عامة الناس بهذا الدليل الذي سبق ذكره فالحبشة ما سميت بلاد مسلمة بمجرد أن أسلم حاكمها إما العبرة بعموم الناس وهكذا هذا الجواب الأول العام الجواب الخاص أن يقال أنا أسألكم سؤالا كنت في المطار في بلادكم هنا وأنا أمشي فسمعت الأذان في المطار فقال لي رجل يقولون إن بلاد إندونيسيا غير مسلمة انظر اسمع الأذان قلت نعم وليس فقط الأذان إن البلاد التي تكرس كلمة لا إله إلا الله تعلمها في المدارس والمعاهد والجامعات إن الدولة التي تعلم بعض أخلاق الإسلام كثرت أو قلت إن الدولة التي تنظم الحج إن الدولة التي تجمع الناس في رمضان على صيام موحد إن الدولة التي تنظم الأئمة والمؤذنين يرفعون كلمة التوحيد على المنارات والدولة التي تنظم ما يسمى بالأحوال الشخصية الزواج والطلاق كثير من أحكامها مأخوذة من الإسلام فلا شك أن هذه أحكام إسلامية نعم صحيح أن كثير من الدول المسلمة أكثر أحكامها مخالف للشريعة نحن لا نختلف في هذا لكن لا نقول إنها دول كافرة هي دول مسلمة لأنه لا دليل على ما يدعون بالتفصيل السابق. نعم.
1: Baik, ini jawaban beliau. Beliau mengatakan sebenarnya pertanyaan tadi saya ingin luruskan. Secara ringkas, negara kita ini adalah negara Islam. Kalau ada yang mengatakan negara kita bukan negara Islam karena undang-undangnya bukan Al-Qur'an dan hadis, maka kita katakan itu salah dari dua sisi. Yang pertama, negara Islam tidak dilihat dari pemimpinnya, tapi dilihat dari mayoritas penduduknya. Di antara dalilnya adalah negeri Habasyah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah negeri Nasrani. Pemimpin dan rajanya masuk Islam. Apakah serta merta negeri Habasyah berubah menjadi negeri Islam? Tidak. Akan tetapi dihukumi dengan mayoritas penduduknya. Ini adalah jawaban yang global. Sekarang jawaban yang lebih detail. Ana akan tanya kepada antum. Kira-kira gimana kesimpulannya? Ana kemarin di bandara. Kemudian ana dengar azan. Ketika mendengar azan tiba-tiba ada orang bilang, ini negara Islam atau bukan? Negara yang azannya di mana-mana. Negara yang membiarkan ada pengajaran tauhid la ilaha illallah di sekolah-sekolahnya, di pesantren-pesantrennya, bahkan di kampus-kampusnya. Negara yang melandaskan akhlak Islam, meskipun ada yang banyak dan ada yang kurang. Negara yang mengurus aturan haji, Ramadan bersama, kemudian ada imam-imam yang diperhatikan, ada muadzin-muadzin, suara syiar azan dan tauhid berada di menara-menara kaum muslimin, bahkan pernikahan, perceraian diatur dengan syariat Islam. Bukankah ini semua adalah syariat yang ada dalam Islam dan dipraktekkan? Betul, kita katakan bahwa kebanyakan penguasa memiliki kesalahan, kekurangan yang banyak. Kita tidak berbeda dalam hal ini. Akan tetapi kita tidak mengkafirkan mereka hanya karena ada kekurangan yang ada dalam hal itu. Wallahu a'lam. Soalnya banyak banget ya. Baik, هنا أسئلة. هناك من يقول يجوز محاربة ولي الظالم بالأدلة، منها أن معاوية يحاربون علي رضي الله عنه. Ini ada pertanyaan, katanya boleh memerangi penguasa yang zalim. Dalilnya apa? Muawiyah memerangi Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
0: لما يقول إن معاوية حارب عليا رضي الله عنهما، من الظالم ومن المظلوم؟ هو الآن اقتدى بمعاوية رضي الله عنه، لماذا لم يقتدي بعلي رضي الله عنه؟ كأنه يقول إن علي كان ظالما فحاربه معاوية، هذا غريب. هل كان علي ظالما رضي الله عنه؟ ثم لماذا تترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم إلى فعل فلان وفلان؟ انتبهوا لهذا. أنا ذكرت لكم الحديث السابق، خيروا أئمتكم لآخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ستكون أثرة. مش معنى أثرة؟ سيكون حكام لا يؤدون الحقوق إلى شعوبهم، هذه الأثرة، يأخذونها هذه الأموال، يأخذون لأنفسهم ولأهليهم، يمنعون شعبهم من حقوقهم المادية صح التعبير. مع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فو ببيعة الأول فالأول، أي أوفوا بالبيعة، لا تخرجوا عن هذه البيعة، لا تنقضوها بالحرب حتى لو فعلوا هذا، حفاظا على المصلحة العامة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا تذهب إلى فعل معاوية رضي الله عنه ومعاوية يقول والله ما قاتلت عليا من أجل الخلافة، ولكنني قاتلته لأن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بعض الرجال الذين معه في الجيش. إذا معاوية رضي الله تعالى عنه أراد أن يقاتل أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ويبدأ بهم، وأما علي رضي الله عنه فكان مصيبا في سياسته، قال أنا إذا بدأت الآن أقاتل الذين قتلوا عثمان فسينتشر الدم، مع أنهم غير معروفين بأعيانهم، غير معروفين، فكيف أفعل؟ فعلي رضي الله عنه أراد أن يؤجل هذا الفعل حتى يتمكن منهم ويحقن الدماء، هذا الذي كان. فمعاوية ما قتل عليا من أجل الخلافة، قاتل عليا لأن بعض الناس بثوا هذه الفتنة في المسلمين فحصلت الحرب، وتلك الحرب يسميها العلماء كابن تيمية رحمه الله يسميها فتنة أو يسميها جهادا، وأنت الآن تسميها جهادا. إذن هذا الذي ينبغي أن يعرف.
1: Baik, pertanyaan orang tadi di kertas ini ingin membolehkan atau menukil orang yang membolehkan memerangi penguasa yang zalim dengan dalil Muawiyah memerangi Ali. Seolah-olah penanya ini membenarkan posisi Muawiyah dan dia berkumpul pada Muawiyah karena memerangi Ali radhiyallahu an. Memang pada kisah itu apakah Ali termasuk yang zalim? Kemudian Muawiyah termasuk yang mazlum atau dizalimi? Saya bertanya, kenapa antum lebih membela Muawiyah tetapi tidak berada pada kubu Ali radhiyallahu an. Ya. Kemudian kenapa antum meninggalkan hadis yang jelas benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum? Karena perbuatan sebagian orang seperti Muawiyah dalam kisah ini. Dalam hadis tadi kita sudah sebutkan, khiyaru a'immatikum, imam kalian yang paling baik adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian. Kenapa kok kalian justru meninggalkan hadis itu dan berdalil dengan perbuatan Muawiyah? Ada hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya mengatakan, satakunu atharatan, nanti akan ada atharah. Atharah artinya adalah para penguasa yang tidak menunaikan hak rakyat, mereka akan mengambil untuk kepentingan mereka, kalau seandainya dengan bahasa kita, untuk kepentingan pribadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, fu bi bai'atil awwali fal awwal, tetap tunaikan bai'at ketaatan kalian kepada para penguasa urut yang dulu dan seterusnya, untuk menjaga keutuhan persatuan kaum muslimin. Kejadian Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an, ini bukan pergolakan untuk memberontak. Muawiyah bukan ingin mencari tampuk kekuasaan dan khilafah. Beliau hanya ingin membalas dendam para pembunuh Uthman yang mereka bersembunyi di balik pasukan Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an, beliau sebagai seorang pemerintah, beliau juga tidak ingin memerangi. Akan tetapi untuk kebijakan beliau, kita ingin mentertibkan negeri semuanya. Tidak kita kejar siapa pembunuh Uthman dulu, sehingga nanti akan terjadi pertumpahan darah yang semakin banyak. Sehingga Ali radhiyallahu an berusaha untuk memberikan teguran kepada Muawiyah. Kejadian itu disadikan atau disebutkan oleh para ulama sebagai sebuah fitnah dan ujian untuk kaum muslimin. Ketika terjadi perpecahan di tengah para sahabat, maka seorang berlindung kepada Allah dari fitnah itu, bukan justru dijadikan alasan untuk kepentingan pribadi yang membolehkan pemberontakan. Sebentar. Huna soal, hal yajuz lana an nal'ana ahlal bid'ah atau al-mubtadi'ah? Ini ada pertanyaan, boleh atau tidak kita melaknat ahlu bid'ah atau orang-orang yang melakukan kebid'ahan?
2: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، أن يحفظ لسانه من اللعن. والسؤال غير واضح، لماذا؟ لأن ليس، هل المقصود بلعن أهل البدع بأعيانهم بأسمائهم؟ هذا ننصحه أن لا يفعل، أن لا يلعن بأعيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. لكن هل يجوز له أن يلعن المبتدعة؟ فلا بأس، ألا لعنت الله على الظالمين، كما جاء في نصوص القرآن والسنة. يلعن بالعموم ولا يلعن بالخصوص حتى يحفظ لسانه.
1: Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa al-mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahish al-badhi. Tidak pantas seorang mukmin gampang melaknat, gampang menuduh, kemudian berkata-kata yang kotor dan jelek. Maka seorang muslim berusaha untuk menjaga kata-katanya agar selalu sopan. Dan soal ini juga kurang jelas. Apa maksudnya melaknat para pelaku kebid'ahan? Apakah maksudnya personal mereka? Kalau personal tidak boleh. Tidak boleh. Akan tetapi jika seandainya secara umum, mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yang melakukan kebid'ahan secara umum, maka ini seperti dalam Al-Quran, ala la'natullahi ala dhalimin. Ya. Akan tetapi, yang jelas, ketahuilah bahwa la'nat Allah semoga terkena dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Wallahu a'lam bissawab.

0: هنا السؤال مماثل أو مشابه، لماذا وقعت الحروب في بعض الدول العربية في سوريا، العراق، اليمن، فلسطين؟ لما وقعت هذه الأشياء؟ ثم السؤال الثاني، هل يجوز مقاتلة ولاة أمر إذا كانوا من الشيعة؟ ثم هل الذي وقع من هذه الحروب في هذه الدول ابتلاء أو عذاب؟ Ini ada pertanyaan. Kami lihat beberapa negara Timur Tengah seperti Suriah, Irak, Yaman, Palestina ditimpa rasa tidak aman, peperangan. Mengapa ini terjadi? Kemudian boleh atau tidak memerangi pemimpin Syiah? Misal di Suriah. Kemudian pertanyaan ketiga, ini sebenarnya azab atau ujian?
1: هذا سؤال واسع والحقيقة ما لست مستعدا للجواب عنه لأنه يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن أختصر لكم الجواب. ظلم المسلمون أنفسهم بكثرة المعاصي وعلى رأسها الشرك وكبائر الذنوب والسرقات فيما بينهم والزنا والفواحش، فعاقبهم الله تعالى بهذه الحروب. قال الله تعالى وما ظلمهم الله لكن أنفسهم يظلمون. هذا باختصار الذي حصل في بلاد المسلمين من هذه الحروب سببه الذنوب. وأما هل يجوز مقاتلة ولي الأمر إذا كان شيعيا؟ إن شاء الله لما تكون أنت ولي الأمر وفي يدك الجيش نجيبك إن شاء الله.
0: طيب، ini pertanyaan yang terlalu luas. Kalau Anda jawab, ini butuh satu pengajian tersendiri. Maka Anda akan jawab dengan super singkat. Intinya, orang-orang Muslim banyak menzalimi diri mereka sendiri. Banyak kemaksiatan. Banyak dosa, terutama kesyirikan. Zina, kemudian pencurian, bahkan tindakan kekejian. Terjadi di mana-mana. Allah menyatakan وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Adapun pertanyaan kedua, boleh atau tidak kita kudeta kepada pemimpin kalau Syiah seperti di Syria? Jawaban beliau, kalau kamu sudah menjadi panglima perang yang akan kudeta, insya Allah anak kasih jawaban. انتهت الأسئلة فلله الحمد.
1: انتهت الأسئلة؟
0: انتهت الأسئلة.
1: هذا ونحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، أسأل الله تعالى بركته وأن ينفعنا وإياكم به وأن يجعل اجتماعنا دائما على موائد القرآن والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى داعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسأله تعالى أن يؤمن بلاد المسلمين وبلادكم بلاد أندونيسيا، وأن يجمعنا وإياكم وجميع المسلمين على شريعة رب العالمين، على التوحيد والخلق المتين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ منوتوب dengan doa yang tadi sudah kita dengar, kemudian beliau mengatakan kita bersyukur kepada Allah atas terselenggaranya kajian ini. Kita berharap ada keberkahan, ada manfaat untuk kita dan antum semua, dan semoga pertemuan kita selalu diberikan cahaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian aku berdoa juga agar Allah Azza wa Jal memberikan rasa aman untuk seluruh negara kaum muslimin dan khususnya negara ini. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah berada dalam syariat Rabbil Alamin dengan tauhidnya, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan yang terbaik untuk kita semua.
2: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah secara langsung kami hadirkan bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafirullah Ta'ala dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala dari tema Sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat. Kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor kajian tadi. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 11:37 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruangan Anda tilawah mubarakah hingga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut kami hadirkan tilawah dari surat Saba bersama Qori Syekh Muhammad Ayub rahimahullahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسد كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitonir

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: الحمد.
1: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
2: يحرص معهد الحنفاء لتحفيظ القرآن على توفير بيئة تعليمية هادئة وجميلة مع مرافق تعليمية متكاملة تساعد على سير العملية التعليمية في أجواء من الجدية والطمأنينة.
3: Al-Hunafa Boarding School memiliki misi untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi dan juga bisa bersaing untuk melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, serta memiliki kemampuan dan motivasi untuk berdakwah di tengah masyarakat.

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.

0: يليق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaihi.

ريح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir

عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي

عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
3: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

جهنم فهل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم فهل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan

0: أما
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.